الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا إلى العام الجديد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قوله السديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن:

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. سووا صفوفكم رحمكم الله سووا صفوفكم رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ومن شر النفاثات في العقد.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan tadi. Ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat kali ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga apa yang disampaikan dalam mimbar Jumat tadi dapat kita terapkan sehari-hari, terutama untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik pendengar, demikian siaran langsung sholat Jumat kali ini bersama kami Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas atensi dengar Anda. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Setiarseno yang telah melaporkan langsung dari Masjid Raudatul Jannah. Alhamdulillah pendengar, semoga ibadah sholat Jumat yang telah kita Tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita disibukkan dengan urusan pekerjaan, keluarga, hingga berbagai target yang ingin dicapai. Namun pendengar, jangan sampai kesibukan ini membuat kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Rasulullah mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Meskipun jumlahnya sedikit, karena itu biasakan untuk menjaga sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada sesama.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.